0: ويش
1: بيت ما فرويش شوف ما تعلى لابن العداو فليش ونشان فليش ونشان فليش ونشان شوف ما تعلى بيت ما Yeah.

للعن أبل ثابر ضب لبل خياط القصور الجسم كله مبين والصدر طالع منصور الجسم كله مبين والصدر طالع منصور

0: علي ميشو ما ادري ايش بيدو شايل شنطة مصاري والله يزيدو
1: الله يزيدو.
0: روحي وقلبي والله يتريدوا فالشي يرزقنا من هن وضعي تعبان.
1: اه يا معلم.

0: المهدي
1: دعور تحية أحلى 500 على رأس إخوان العريس على رأسي الغلب وعبده. تحية لحي كل الحضور كل الموجودين كل العشائر الغلب الصبح وضيوفه على رأسي الشيخ إبراهيم أبو متعب الله بيت الفحل غنايم عرب إكراد تركمان من أي مكان كان الله حيكم جميعا محبة بالعريس هادي محبة بوادي العريس الله يرحمه بتراب الغالية على رأسي ضيوفك أبو الفوز على رأسي بيت العلي تحية لحي كل الحضور أحلى 500 على رأسي أبو عبدو وحيلك أبو الفوز كل الحضور يلا يا دعور يلا
2: ولنهدج مثل الشمامة لشم وشم حلف لمصل برطم تا يطلع دم

يلا يلا واللي شافك يميشو والله ربحان. رفرف طول الحبار ونهد الشفتو انا ابويا الخلف ريلك بجحفتو. شقورا لما شاف الزفه لفتو سليمان ها ها يا ول. شقورا لما شاف الزفه لفتو يا ول.

0: لما بطل من الشباك بندهلي برد البرداي بإيدي على مهلي لما بطل من الشباك بندهلي برد البرداي بإيدي على مهلي بيلاقيني حلو شو جاب بيلاقيني come on baby بيلاقيني حلو شو جاب بيناديني come on baby إيلا دو
1: Come on here.
0: Vieni qui.
1: Vieni qui.
0: Oui, oui, oui.
1: No, no, no.
0: Oh.

0: تلابي مركبه هيك بلو شيري مون امور اي دونت لايك بيجيبني تلابي مركبه هيك بيلاقيني هالو شوغا بيناديني كوم اون بيبي بيلاقيني هالو شوغا بيناديني كوم اون بيبي جوبوزيم I love you.
1: I love you.
0: Sarapo.
1: Sarapo.
0: Oui, oui, oui.
1: No, no, no.
0: Oh.

0: This is a public service announcement. Wash your hands.
1: راديو النهار. راديو النهار.

0: تقطع الأخبار من يمه اللي ذبحني وغربلني وعناني. ما يسعد الله اليوم من قال من فمه أنا بخير وعلى شوفتك والهان.
1: أنا بخير وعلى شوفتك والهان.

0: الراديو الحارة، راديو الحارة.
1: الله يعطيكم العافية جميعا، أتمنى تكونوا بخير وصحة وسلامة. مهما كانت ظروفك وأحوالك والحالة الذهنية والنفسية التي تمر بها، فقط اجلس، اجلس وتنفس. يعني تقنية التنفس فيها من الفوائد العظيمة للإنسان، لجسده وروحه. والتنفس من آلاف السنين موجود، وإحنا طبيعي منتنفس على مدار حياتنا نائمين أو مستيقظين. أنا بقصد بالتنفس التنفس

الواعي. والتنفس الواعي دائما بيرتبط بالتأمل، بس بدنا نفصل بين الشغلتين. أنا لما أحكي التأمل بيكون في تنفس، وفي بعض أنواع التأمل ما فيها تنفس واعي يعني منتظم. لكن أنا حبيت أحكي عن التنفس وأهميته كبوابة من بوابات الوعي.